ربك فاخلع عليك انك بوادي مقدس طوى ولقم فاسرع لما يوحى اني ابو لا اله الا انت اقم الصلاه ان ساعه تنكر فيها لتزاكي نفسا معا فلا يا

فأخذ عند الله بسأله وقالوا هذا لكم وإلى كم سنسي فلا يوم ألا تعويلهم قلبوا ولا

وظننت الخلف يردها فجلس لنفسه ولك ان لك الحق تكون الاساس وان لك ان تنفلت الى الله يقدر العليم عاكفا لنحرقنه ثم